0: AIRK zaletuak irudikatutako irrati digitala.
1: AIRK zaintzen zaituen irrati digitala.
2: الله وحده عالم شحال من نفس تموت تكون صفار بالرجل.